آتا يقول يا محمد رفي يعني قال له هي كي وما كانت كاني كارنس هي جيت سنجيتا هي شريكانت ठाकरे يانس